0: هاي الشيلة
1: أو شيء نوشي راديو شاي
0: الراديو مسامبيكي شيلة نماني
1: راديو مسامبيكي في سنتستي توي أكان قديد شباجة
0: كشباجة hafambili tatana stoye kalkunga kambinu tsambakata tlala ay kungela kusukela le kaxipadya nkama leyi nga ka 6:44 minutos.

0: هيا
1: يشيل الشيلة معاشي
0: كن سيلي سيلة نماني
1: سباستيان ألبرت شيزيان متهم و بادريس لومون بابول قلتل باير
0: ديشان جانم جنجن ومنا تير سير باير
1: ليش أخوانت كوالا صوبيها بلوكو شركونا إتيكو رنغار كولو كامبه كسوانا إسدوان شوم
0: ما شاء
1: كان مامش نايم
0: مطير منونغا تيلانزا كاما غامكا فيكلي
1: مشلو نوفوندش كونغو ما لغاجين لا كيريكي اندهوني اشنوين هنا منتيرو هلا ياكو يا كامبا مونغو اكاتي كومن paralesha kwa takuma kutaka miswedi ya vintisishi kwa luka anga kambi wanga shukote kisesu ya undipo shikalesha inga wakona ingwa na ito iland kambi waisewa kajenda sunayem
0: asho
1: kanwambu sunayem mentiri le minayeni baba
0: ee tangilile meshivu nene mentiri nene nikangwena
1: kanwambu sunayem
0: Ika 6 horas na 48 minutos, ika 8 minutos gamesle shoy, kongo makale ka 7 horas kari, inga tava ikumama unku ka antena nasional. Mungisit, yamfukeni, hoyo.